0: اللهم صل على من فاتيته لبدء الايجاد برات الاستهلال
1: نشراي فم اتيفو نينا امام اجو شيك الحاج محمد ماي اوا ادروسنا مونين سي ewiase nyinaa epe eba football ho a ne oteso nti aya na commentary no eje ebre no ji afina metama so ma mu nyina adwo boroba

إمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور